حاسها قلبي بيكسلات عشاشة مغبشة هيك قطعت بحارة أوصل نفسي دايما بالبيت نفس واحد إجغاي على الأرض راسي لفوق بس جواتي حر طلعت شمسي وخلص ليلي رح يجي يومه ورح أرجع عبيتي.

بتجسد أنا الروح تتشوق للرمل والزبر محصرة بكلمات ما بتعبر عززوني بالفخر علموني من قبل إني غريبة ببلاد.